0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: ونحن اليوم نشتنب وش نشرب وش نهنى وش نقول.